نجم مريم بابا كرجي محمد سيسى مريكتا مريم بابا كرجي نجم كنتم فال أقليجي مغلب ما شام غير مكان ما شام برا نمتو يا رجال وشازدو

مالي جايبان انا لين دتشك مالي زين دتشك ستو دتشك ادلي زين دتشك لجما وزين سمامي دان زنجني ادبلي زين دتشك اغلب زين دتشك Balizen deche jurval malik mujuraj malik sabai jarat na te sen

فردار اثر عبد البول سمي لبنا علي دس ال بنا شو بنا بال بال دي قال لي اذا اثر مرحوم موسى بران باي موسى جم سلمان عادي علي هم سمي رسق للرجال

بسم الله استغفر الله. سكتوا رسول الدين المريد مربي سيدنا هاج محمد بن شايد الفاهم مالك بغاربا وكان سمبايا دمبايا مددهابا

يقكم ربي أن باب ذكر فال وجود خديثة جاي خديثة ياي بندن خديثة بندن خديثة تاولو ما سامبو ميو بنشور ميو ويو تور ما تشور سنغالو يبنجي جاي ما سامبا نشور ميو ويو تور ما نشور

فلي وبيرين خدرين لا يرام خفاو وإذا ما بغى بين غلفيان صرف الله وسقون وسقون أننا لم يهوي وبرو لغاي سبي ويوم الدغل سلا خدي أخدي لون إذاتي فغير لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال لرغبيد بنا مع نظر تبير يا عمر لغيس فنزل فقلت لا سير.

موجود مريم بابا كرغي أم تسيس مريكتا مريم بابا كرغي موجود كنتم فال أغاليجي مغالبا ما شام مغالبا ما شام كانون تيارين يول جزيج وايبا ملاهر بولين بوش Yeah, I'm a good man.

بغير لبين اتمان مر مريان خار يلا دم بجوب قلر بل قد جينا جاي وعي ظالك مالك مجرى الهج مالك باي عجرة نتسيد نكلم بديس بكر سين فرمان

كالتمزر يا ربي موجور مريم الباب كرقاي أقمدو سيسي مريقاتا مريم الباب كرقاي